وكل مخلوق أجال. قدر المولى وكتب كل شي عنده في الأزال. نية في قلوب الناس حب ما فيها من شهوات هب. فضوا وتبر ونسى وخيل تسوي ما لا كاين اللي تبت عن الصيرات وبقى حتى مات.